0: تمام، ولكن عندهم لعب.
1: خلينا مع بعض. هاتهم واحيانا تصلوا.
2: انا بحكي من حبس يا عم.
3: بيتي محوط بجدار من ثلاث شهات. لما راح الولاد على المدرسة رجعوا لقوا بيتهم محوط بجدار.
4: شو دريش
2: كل يوم فيه افتحنات.
5: أنا بتمنى أرسم على الجدار. بعرفش أرسم صح؟
4: إيه أنا برسم أشوف عشان نشرب
5: من كل إشي.
2: طلع الوضعية قدامك، ألف ولا 300 متر بلعبوا.
4: ما نكسر الجدار
5: عشان يطلع حلو
4: والناس تعبوا.
6: جدار حلو
5: قال ما حلو
6: كسر ما حبوش. From the river to the sea.

إسرائيل كيان صهيوني. سرقوا الأرض والتاريخ والهوية، سرقوا الجبل والنهر والبحر، سرقوا البيوت والأحياء والشوارع، سرقوا العدالة والجغرافيا والاقتصاد، سرقوا المدن والقرى والقدس، سرقوا الحياة والخارطة والثقافة. لكن لن يسرقوا ابتسامتي، لن يسرقوا إرادتي، لن يسرقوا كرامتي.